0: بتحكي عالك فاضي. انا يوم انت عاد مساحة منطلق منطلق اني مخ اكبر منك بديتي انك مساحة يوم عاكين عادي يعتقد البعض مقبول بيعك عادي انت بتحكي عالك عادي
1: لجدك صوفي تعرفني